0: بتلعلم كسان ده غبان كمان بتفعلم بتفعلم
1: يا وشو مس مولا وامي
0: ماي ماي